Let's go, cynics. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم ابتسامة صغيرة.